الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة،

0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük valisi Mehmet Yaman Ağar, Riyad nahiyesinde onlarca kusma ve ishal vakasının kaydedilmesi üzerine Sağlık Dairesi ve Su Kaynakları Dairesi'ne acil rapor hazırlamaları talimatı verdi. Koordinasyon çerçevesi devlet Irak'ın tüm bileşenlerini koruyabilir ve yatırım ortamını güçlendirebilir dedi. Parlamento gündeminde yer alan bir dizi yasayı görüşmek üzere gelecek pazartesi oturum düzenleyecek. Başbakanın güvenlik danışmanı Kasım El Araci, Irak hükümetinin ülkenin egemenliğini ve bağımsız karar alma yetkisini koruma sorumluluğunu sürdürdüğünü vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Irak'ın Amerika ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Petrol Bakanı Basım Muhammed, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la petrol ve doğalgaz sektörlerinde altyapının geliştirilmesine yönelik ikili işbirliğini güçlendirecek yol haritasını görüştü. Petrol Bakanı ihracat desteklemek için petrol tankerleri satın alınmasına yönelik gerekli ödenekleri sağlamaya çalışıyoruz dedi. İlk elektronik vergi hesaplama sisteminin hizmete girmesi Maliye Bakanı Falih Sara riayetinde gerçekleştirilecek. Gelirlerin tahsisini denetleme kurulu hazineye giren ve hazineden çıkan her dinar denetime tabidir dedi. Haçlı Şabi Kurum'un Suriye sınırındaki Rabia sınır kapısında önemli sayıda uluslararası uyuşturucu tacirinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik kaynakları Tikrit'te DAEŞ mensuplarına ait büyük miktarda mühimmat ve patlayıcının bulunduğunu belirtti. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaş yakında sona erecek. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmez dedi. Amerika Savaş Bakanlığı Orta Doğu'ya yeni bir muharip grup göndereceğini açıkladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Irak'a desteğin sürdürüleceğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yabancılar ve diplomatik misyon çalışanlarını Ukrayna'da kalmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ülkesinin Irak'la işbirliğini güçlendirmeye önem verdiğini belirtti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Sihirli frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يوجه دوائر الصحة والماء والموارد المائية بتقديم تقرير عاجل حول حادثة تسجيل العشرات من حالات التقيؤ والإسهال في ناحية الرياض. الإطار التنسيقي يؤكد أن الدولة قادرة على حماية مكونات العراق وتعزيز بيئة الاستثمار. مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة لمناقشة عدد من التشريعات المدرجة ضمن جدول أعماله. المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء قاسم الأعرجي يؤكد أن الحكومة العراقية تواصل مسؤوليتها في صون سيادة البلاد واستقلال قرارها. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة. وزير النفط باسم محمد يبحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان بيرقدار خريطة الطريق المقترحة لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير البنى التحتية لقطاعي النفط والغاز. وزير النفط باسم محمد يؤكد السعي لتوفير التخصيصات اللازمة لشراء ناقلات نفطية لدعم التصدير. وزير المالية فالح الساري يرعى إطلاق أول نظام إلكتروني للتحاسب الضريبي. ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي يؤكد استعداد العتبة الحسينية المقدسة لتقديم العلاج المجاني للمرضى القادمين من فلسطين. هيئة مراقبة تخصيصات الواردات تعلن أن كل دينار يدخل الخزينة ويخرج منها يخضع للمراقبة. هيئة الحشد الشعبي تعلن الإطاحة بعدد من كبار تجار المخدرات الدوليين في منفذ ربيع الحدودي مع سوريا. مصدر أمني يعلن العثور على كميات كبيرة من مخلفات عناصر داعش الإرهابي من الأعتداء والمتفجرات في جزيرة تكريت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الحرب مع إيران سوف تنتهي قريبا ولا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية. وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإرسال مجموعة قتالية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط. وزارة الخزانة الأمريكية تؤكد مواصلة دعم العراق بعد انتهاء مهمة العزم الصلب. توتر دبلوماسي جديد بين الهند وباكستان إثر مقتل مدنيين بنيران هندية. وزارة الخارجية الباكستانية تستدعي القائمة بالأعمال الهندية إثر مقتل مدنيين باكستانيين اثنين بنيران الأمن الهندي عند الحدود بين البلدين. الخارجية الروسية تحذر الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها. مصادر إعلامية يمنية تفيد بسماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وسط تحليق مكثف للطيران في أجواء المدينة. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع العراق ويشير إلى عزمه تكثيف الحوار الثنائي وإثرائه بنتائج ملموسة وعملية تصب في مصلحة البلدين والشعبين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.

0: Le juge aujourd'hui est chicanien. La madre et son papa étaient voyages originaux à l'arabe.
1: إلى متى تستمدوا هذه الاضطهادات؟
0: The court turned over the custody of the girl to the foreign mother, taking away the custody of the father of Arab origin.
2: إلى متى تستمروا؟

شوي يا يا يا دلالة من سودا سكر بانجاز صار ضوخ الله ديم اخمان مدوستم صار الماضي ماش صار

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: الحوثيون يعلنون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. التحالف بقيادة السعودية يعلن تنفيذ 97 عملية استهداف ضد تعزيزات حوثية في اليمن. ترامب يقول إن أمام إيران خيارين، محذرا من اللجوء إلى ما وصفه بالطريق الصعب. مشروع قرار فرنسي بشأن مضيق هرمز وسط تحذيرات بريطانية من مخاطر التصعيد مع إيران. زيلينسكي يتوعد بتكثيف الضربات على مصافي النفط الروسية ويهدد باستخدام صاروخ قادر على إصابة موسكو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
2: 90.1
1: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
2: 90.1
1: Türkmen FM sesiniz.
3: Türkmen FM hayatın ritmi.
1: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
2: 90.1

0: زان لكركوك. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق بمشاركة ملايين الطلبة بعد تأجيل موعد بدء الدوام إلى 4 من تشرين الأول. عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية العراقية سوسن جدوع تهنئ الأسرة التعليمية بعام دراسي مبارك وناجح بمناسبة العام الدراسي الجديد. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد أن العراق اليوم دولة تملك قرارها والسلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يعلن القبض على متورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. رئيس الوزراء يصدر أمراً بتكليف ثناء جاسم كريم برئاسة هيئة الطاقة الذرية العراقية. أكثر من 150 حالة إسهال وتقيؤ في ناحية الرياض بكركوك، والفرق الصحية تتحرى مصادر مياه الشرب لمعرفة الأسباب. محافظ كركوك يوجه بإعداد تقرير عاجل بشأن حالات التقيؤ والإسهال في ناحية الرياض مع توجيه دائرة الصحة لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية اللازمة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة عبد الحسين الموسوي يمنح ابنة الشهيد كاظم كريم جاسم الركابي منحة دراسية مجانية لدراسة الطب. فرع توزيع كهرباء ميسان يعلن عن إنجاز مشروع تأهيل شبكة قرى الجانب الأيسر في علي الغربي بنسبة 100%. وزارة الداخلية تعلن القبض على 308 متهمين خلال أيلول، بينهم متهمون بقضايا مخدرات وإرهاب ونزاهة ضمن 124 واجبا أمنيا. هيئة النزاهة تعلن الحبس الشديد بحق ضابط متقاعد وإلزامه برد 4 مليارات دينار عن كسب غير مشروع. السلطات السورية تعلن تفكيك 4 شبكات تهريب دولية وضبط ملايين حبوب المخدرات خلال شهر. تجدد الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء وسط تصعيد عسكري متواصل. الحوثيون يعلنون استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في الرياض بصواريخ باليستية ومسيرات. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

يا حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال